0: أسرار الحزن. يا واردة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بيتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل العائلة بيت جالا قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف فرع

0: في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم تسوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال. يا عم هو الاحتلال، ما نعرف شو نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو نسوي من هون. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يعني بتكون عكس المسؤولية، يعني بتروحوا حلو عننا ما تروحوا شرفناكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صباح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

راح احس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سينا الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بقى صرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم التحية الصباحية من جديد متابعينا، ونيابة عن الزميل عادل غريب نحن وإياكم في هذه الحلقة الجديدة الصباحية من برنامج طلة صباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الفلسطينية عبر فضائية معا وأيضا عبر إذاعة الرابعة والإذاعة الشريكة. أقول لكم نهاركم مليء بالسعادة مزدان بكل المفاجآت الجميلة. نسعد بكم بمداخلاتكم باتصالاتكم بالمواضيع التي نتحدث بها وإياكم في هذا اليوم الجميل المبارك، في هذا اليوم الذي يحمل عطرا يفوح من ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الزميل سعد أبو سنين من غرفة المتابعة والتنسيق يحييكم، ومخرج البرنامج الزميل شادي الخطيب أيضا يرسل لكم بكل التحيات، ومني كل المحبة من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم رائد عمرو.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربح كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع

0: التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو كسوي، السيارات يعني بتفوق ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوب كفلاكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، فوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برادرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغدي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: شو ما يعشق شريف.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع الكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: راديو موال،

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الجوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يا بلاد، في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا كرتناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
6: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كانت الخيمة دائما في وضع أفقي متوازن مع الأرض، كانت موضوعة على سطح الأرض وأعمدتها مثبتة بالقواعد، ولكن عندما جاء المسيح ليدفع ثمن خطايانا جعلها عمودية، إذ أصبح الصليب مذبح النحاس حيث ذبح حمل الله من أجل خطية العالم. ابقى معي صديقي لنحكي أكثر عن هذا الموضوع.
2: يومكم سعيد مستمعي الأحباء. ها قد سمح الله لنا بلقاء جديد لننهل من كلمته الحية ولنعرف الحق في عالم ضاع منه الحق، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا وسهلا بكم.

يوما ما في حلمي رأيت جماعة من رجال ونساء يتجهون نحو باب عظيم مصنوع من لؤلؤة واحدة، ينبعث منه نور عجيب ويطل على شارع معبد بالذهب. يقف أمامه ملاك بثياب لامعة، الذي لما رأى الجمع يقترب احتجب نظره بالحزن، لأن ثياب أولئك الناس المسافرين كان يجب أن تكون بيضاء كالثلج، إلا أن هذا البياض قد اختفى تحت لطخ الوحل والأوساخ التي علقت بملابسهم. ومع ذلك فقد كانوا يسيرون مطمئنين كأناس متأكدين من الوصول إلى هدفهم. وصل الأول إلى الباب وهو رجل متعجرف يحمل 4 أكياس مملوءة ذهبا، فوضعها عند أقدام الملاك وشرع يقطع عتبة الباب دخولا إلى المدينة. فأوقفه الملاك: ما هذا المال؟ فقال الرجل: 4 ملايين من الجنيهات الذهب الخالص، وهذا يكفي لدفع ثمن دخولي إلى المدينة. ولكن الملاك أجابه: هذا لا يكفي، لماذا رداؤك متسخ لهذه الدرجة؟ أجاب رجل الملايين: أنت تعرف أن جمع المال غالبا ما يكون من الأوحال، ولهذا لم أسر دائما في الأماكن النظيفة.

قاطع هذا الحديث رجل محني ذو شعر رمادي تشير هيئته أنه شاخ قبل الوقت. كشف للملاك عن مطرقة ثقيلة وقال: هذا ما أعطيك ثمن دخولي، عملي المضني. فنظر إليه الملاك بحنو وقال: هذا لا يكفي، ولماذا ثوبك مملوء بالأوساخ؟ فقال: هل تظن أنه كان لي من الوقت ما يجعلني أهتم بنظافة ثيابي؟ وخرجت امرأة من الجماعة وقدمت للملاك صرة مكاتب وقالت: هذه تشكرات الناس لي من أجل خدماتي لهم وأعمال النبيلة، وهكذا فالسماء لي. وقال الملاك: هذا لا يكفي، أنت تقدرين أن تشرحي لي لماذا ثوبك متسخ؟ فقالت: أليس من الأفضل أن يفعل الإنسان الخير للآخرين بدلا من أن يهتم بنفسه؟ وتواصل الناس بالقدوم إلى باب المدينة، وصل رجل يحمل كتابه المقدس. هذا هو الكتاب الذي كرست حياتي لدراسته، اسألني في أي جزء فيه مهما كان صعبا وأنا أجيبك. ولكن وساخة ثوبه كانت واضحة. بعد هذا جاءت امرأة على ثوبها رائحة البخور وقالت: رائحة ثوبي هي علامة مواظبتي على الكنيسة التي كنت أذهب إليها كل يوم تقريبا. وعندما أشار الملاك إلى ثوبها المتسخ ردت: لا تؤاخذني، فقد أعطيت ثوبي لغسالة الكنيسة في كل أسبوع مرة، وكانت ترده لي كما هو مؤكدة بأنه نظيف، ولكن الأوساخ في الحقيقة لم تظهر إلا في ضياء هذا المكان. اقترب آخر كان يبكي علامة على توبته، وكشف للملاك عن قضيب حديد كان يعذب فيه نفسه. عندئذ اقترب رجل ذو وجه لامع يرتدي رداء أبيض من الثلج، فابتسم له الملاك وتركه يدخل من الباب دون اعتراض. فصرخ الواقفون معترضين، فأجاب الملاك: ألم تلاحظوا بياض ثيابه؟ لقد غسلها بدم ابن الله المذبوح على الصليب، وهذا يكفي للدخول. وعندها اكتشف الجميع أنهم خدعوا أنفسهم بوسائل أخرى، واكتشفوا أيضا أنه قد فات الأوان لتصليح الأمور. وهكذا اختفت الجماعة في الظلمات وصيحات اليأس تعلو. مستمعي العزيز، هل غسلت ثيابك بدم المسيح وتأكدت من غفران خطاياك؟ أم أنت متكل على أعمال برك الذاتي؟

0: كانت كريسة الشعب بتقديم التبرع الاختياري لبناء خيمة الاجتماع. لم يعطوا نقدا بل أشياء عينية كالذهب والفضة والخشب. لم تكن حاجة للحث واستنهاض همم الشعب، ولا تكلف موسى التأثير على الضمائر وإقناع القلوب، لأنهم جميعهم سمحتهم قلوبهم، وهذا هو الطريق الصحيح، لأن مجاري السماحة فاضت من الداخل حتى أن جميعهم شعروا بهذا الواجب الجميل، وذلك الامتياز الحلو أن يقدموا للرب، لا عن شح ولا مغلول أيديهم أو ضيق قلوبهم، بل بكل سخاء، حتى أن المواد كانت كفايتهم وأكثر. في الإصحاح 36 كانت عودة إلى خيمة الاجتماع، ولكن ليس في ناحية التخطيط بل التنفيذ والبناء. والالتزام بالمخطط الذي رسمه الله مهم جدا، لأن الخيمة تصور لنا شخص المسيح. وهنا أكرر ما قلته في الحلقة السابقة، أنه يوجد لدينا بعض الرسومات لخيمة الاجتماع والأثاث الذي بداخلها، ونحن نرسلها لمن يطلبها منا. كل أفراد الطاقم كانوا يشتغلون في بناء الهيكل بكل حكمة فهم أعطاهم إياها الله. الشخص المسؤول هو بصلئيل. لم يكن هؤلاء الرجال يشتغلون وظيفة، لم يكن عندهم دوام رسمي أو ساعات محددة للعمل، لم يكونوا يقومون بواجبهم، لكنهم كانوا يعملون لأنهم يريدون ذلك. كانوا يخدمون الرب، وكانت قلوبهم منشغلة فيما يفعلون. هكذا يجب أن نعمل أنا وأنت مستمعي عمل الرب. رأينا أغطية الخيمة وقد كانت تغطي الأثاث أثناء الجولان في البرية. قلنا أن البوص المبروم أو الكتان يحكي عن بر المسيح وشخصه وعمله، يحكي عن البر الذي وفره لنا لنكتسي به أمام الله. المهم أن المسيح يسدد كل احتياج لدينا، وهو قادر أن يخلصنا إلى التمام ويحافظ علينا. بدأنا نتأمل في الإصحاح 37، وهو عبارة عن مراجعة لأقسام الخيمة ومحتوياتها. لن نخوض في تفاصيل هذا الإصحاح، إنما سنستعرض بشكل سريع أهم محتوياته. قطعتا الأثاث الموجودتان في الساحة الخارجية هما مذبح النحاس والمرحضة، وعندما تدخل إلى القدس تجد مذبح البخور، المنارة، ومائدة خبز الوجوه، وفي قدس الأقداس ترى تابوت العهد، وفوقه يوجد كرسي الرحمة. قبل أن نترك الإصحاح 37 لابد من كلمة أخيرة. عندما جاء المسيح إلى الأرض لم يتمم صورة الخيمة فحسب، بل عمل شيئا عجيبا. كانت الخيمة دائما في وضع أفقي متوازن مع الأرض، كانت موضوعة على سطح الأرض وأعمدتها مثبتة بالقواعد. ولكن عندما جاء المسيح ليدفع ثمن خطايانا جعلها عمودية، إذ أصبح الصليب مذبح النحاس حيث ذبح حمل الله من أجل خطية العالم. مات هناك ليخلصنا، ولكنه عاد إلى السماء وهو حي اليوم ليبقينا مخلصين. نحن لا نذهب أفقيا إلى الله كما لو كنا نريد أن ندخل إلى مبنى، ولكننا ننظر إلى السماء ونذهب إليه من خلال المسيح، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. أين أنت اليوم يا صديقي بالنسبة إلى خيمة الاجتماع؟ هل تحتاج أن تقف بجانب مذبح النحاس لتخلص؟ هناك الكثيرون ممن يحتاجون أن يذهبوا إلى هناك.
1: هل أنت مؤمن مخلص تحتاج أن تذهب إلى المرحضة لتغتسل وتعترف بخطاياك؟
0: هل أنت تسير في الظلمة؟ ادخل إلى القدس حيث المنارة التي تعطيك النور الحقيقي. هل تشعر بجوع حقيقي في قلبك؟ تغذى على المسيح خبز الحياة وستشبع وتنمو. قد تكون حياة الصلاة لديك شحيحة وتحتاج أن تقف أمام مذبح البخور.

0: قد تكون في مأزق وتحتاج إلى نعمة ورحمة. تذكر أنه يوجد كرسي الرحمة لك. اذهب إلى هناك واقبل العون الذي ينتظرك، فالله يريد أن يباركك ويقودك.
1: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 38 من الخروج. ما زلنا نواصل تأملاتنا في خيمة الاجتماع. رأينا في الأصحاح 25 مخطط الخيمة المفصل كما أعطاه الله لموسى، والآن فإن بصلئيل وأعوانه يشيدون البناء. إلى هنا كانت الخيمة قد بنيت ولكنها لم تنظم بعد. يركز هذا الأصحاح على الساحة الخارجية. كما سنرى في سفر العدد، كان أبناء الشعب يرتحلون حالما يرون عمود السحاب يتحرك. كان التابوت على أكتاف الكهنة هو الذي يقود المسيرة، وعندما تتوقف السحابة كان الشعب ينصبون المحلة. كانوا يضعون التابوت على الأرض في الصحراء وينصبون الخيمة حواليه،
0: ثم يضعون الألواح في مكانها ويربطونها معا لتمسك بالخيمة. بعد ذلك يضعون الأغطية الأربعة، الكتان، شعر المعزة، جلود الكباش المحمرة وجلود التخس. حتى ترى جمال الخيمة عليك أن تدخل إلى الداخل. كل شيء فيها كان يحكي عن العبادة والتسبيح والحمد لله والبركة لكل فرد. كانت مساحة الدار 100 ذراع في 50 ذراعا، أي حوالي 45 مترا في 23، وتحتوي على مذبح النحاس والمرحلة النحاسية. هنا كانت مسألة الخطية تحل. كان الخاطئ يأتي ويقف عند البوابة، ثم يقوده الكاهن إلى الدار، ويضع هذا الخاطئ يمينه على رأس الحيوان الذي أحضره، سواء كان خروفا أو معزة أو ثورا. بعد ذلك يذبح الكاهن الحيوان ويقدمه على المذبح. كان هذا أبعد مكان يستطيع الإنسان أن يصله. بعد ذلك كان الكاهن هو الذي يقوم بكل شيء. يقف عند المرحضة ويغتسل حتى يتأهل للدخول إلى القدس. وفي القدس يوجد مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح البخور، وكلها تحكي عن العبادة. ثم يأتي الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس، ولا يجرؤ الكاهن أن يتجاوز الحجاب. لم يكن مسموحا إلا لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس ومرة واحدة في السنة فقط نيابة عن الأمة.
1: لابد لنا الآن من قراءة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأي لنا من الأصحاح 38 هذه الآيات المتفرقة ابتداء من الأولى.
2: وصنع مذبح المحرقة من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا وارتفاعه 3 أذرع. وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مراء المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. وصنع الدار إلى جهة الجنوب نحو التيمن، أستار الدار من بوص مبروم 100 ذراع، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزاز الأعمدة وقضبانها من فضة. وإلى جهة الشمال 100 ذراع، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزاز الأعمدة وقضبانها من فضة. وسجف باب الدار صنعة الطراز من أسمنجني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، وطوله 20 ذراعا وارتفاعه بالعرض 5 أذرع بسوية أستار الدار. وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس، للرأس نصف، نصف الشاقل بشاقل المقدس لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا 600,000 و3,550. وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب، 100 قاعدة للـ100 وزنة، وزنة للقاعدة.
0: على مذبح النحاس كانت الذبيحة تقدم والخطية تدان. قلنا أنه كان ذلك المكان الذي تأتي إليه الأمة والأفراد لمعالجة الخطية. لم يكن ممكنا بناء أي مذبح آخر أو التوجه إلى أي مذبح آخر، وإلا اعتبر ذلك تجديفا. لم تكن العبادة ممكنة إلا بعد المرور من خلال مذبح النحاس. القرون التي على المذبح تتحدث عن القوة، عن قدرة المسيح للخلاص. هناك عدة تفاصيل تتعلق بهذا المذبح وعدة أدوات صغيرة مهمة لتقديم الذبيحة. المهم أن نتذكر أن هذا هو المكان الوحيد الذي يعالج مسألة الخطية. وصنع المرحض من نحاس وقاعدتها من نحاس، من مراء المتجندات اللواتي تجندن عند باب خيمة الاجتماع. المراء هنا أو المرايا كانت مصنوعة من النحاس المصقول، والنساء لم يتغيرن أبدا، ففي ذلك الوقت أيضا كن يحملن المرايا في حوزتهن. كانت المرحضة مصنوعة من المرايا، والمرآة تمثل كلمة الله. الكتاب المقدس هو الذي يري المؤمن حاجته للغسل. ما عليك إلا أن تدخل إلى الحمام لتفهم ذلك. ففوق المرحضة أو المغسلة يوجد مرآة، أليس كذلك؟ لا يمكن للمرآة أن تزيل الأوساخ، لكنها تبينها لك. يمكنك أن تفرك نفسك فيها طوال اليوم ولن تنفعك. هناك نبع دماء غزير جرى من أوردة المسيح، يستطيع الخطاة أن يأتوا إليه ليتطهروا. وصنع الدار. أستار الدار من بوص مبروم، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. البوص أو الكتان يصور لنا بشرية المسيح وأنه مات كابن الإنسان عنا. بدون موت المسيح وسفك الدم لم يكن الخلاص ممكنا. حياة المسيح لا تخلصنا بل تديننا، لأنها كانت طاهرة. موته هو الذي يخلصنا. وعندما تنظر إلى خيمة الاجتماع تعرف أهمية موت المسيح. نعم، تعاليم المسيح لا يمكنها أن تخلصك، بل موته فقط. من أجل هذا يوجد مذبح النحاس. كان جدار الكتان يفصل الإنسان عن الله، وكانت قواعد هذا الجدار من نحاس دلالة على الدينونة. لابد من حل مسألة الخطية يا صديقي. يجب على الإنسان أن يعترف أنه خاطئ. قبل أن نأتي إلى محضر الله علينا أن نحل مسألة الخطية. رزز الأعمدة أو مثبتاتها وقضبانها كانت من فضة، والفضة هي معدن الفداء. الجدار الخارجي كان يبقي الإنسان خارجا، لكن الله وفر بابا للدخول، وفر طريقة لإدانة الخطية وتقديم الفداء للإنسان ليلبس بر المسيح. يا لها من صورة رائعة. يمكنك أن تنظر إلى خيمة الاجتماع وترى الإنجيل متجسدا بكل معانيه. كان هناك مدخل للدار أو الساحة الخارجية، وسجف باب الدار صنعة الطراز من أسمن جوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم. كل المواد والألوان تحكي عن شخص المسيح. سبق وتحدثنا عن ذلك، ولا ضرر من الإعادة. الأزرق يحكي عن ألوهية المسيح وأنه من السماء، والقرمز يحكي عن بشرية المسيح والدم المسفوك، أما الأرجوان فهو يتحدث عن المسيح الملك. لم يكن هناك أي طريقة للدخول إلا عبر البوابة التي كانت تتسع للخاطئ. قال يسوع: أنا هو الباب، إن دخل أحد بي يخلص. ثم قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. البوابة هي الطريق المؤدي إلى الخلاص. الباب الثاني هو المؤدي إلى القدس، وهو يشير إلى الحق. قال يسوع أنه إذا أردنا أن نعبد الله فعلينا أن نعبده بالروح والحق. علينا أن نعترف بأنه الله، وأنه مات من أجل خطايا البشرية جمعاء، وأنه الطريق الوحيد المؤدي للسماء. أما الباب الأخير فهو الحجاب المؤدي إلى قدس الأقداس. وهذا الحجاب يحكي عن حياة المسيح التي بذلها على الصليب. عندما مات انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل، معلنا أن الطريق إلى الله قد فتح. وهذا هو الحياة. نعم، من خلال الأبواب الثلاثة نرى أن المسيح هو الطريق والحق والحياة، ولا أحد يأتي إلى الآب إلا به. من الجدير بالذكر أن الخلاص يتم فرديا، كل واحد يجب أن يحصل على الخلاص. صحيح أن الشعب القديم كان مختارا كأمة، ولكن كل فرد كان عليه أن يقبل الخلاص. وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس، للرأس نصف الشاقل بشاقل المقدس، لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا. أحضر أبناء الشعب الفضة لأنها تشير إلى الفداء. كل واحد كان يحضر الفضة ليفتدى، ونحن افتدينا بدم المسيح الثمين الذي هو أثمن من الفضة والذهب. طبعا لم يخلص كل أبناء الشعب، بل بقي منهم، كما هو الحال في الكنيسة، حيث أن كل الأعضاء ليسوا مخلصين بل مجموعة منهم. التردد إلى الكنيسة لا يعني أنك مخلص يا صديقي، بل إيمانك بالمسيح هو الدليل الوحيد. وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب. كانت الخيمة ترتكز على الفضة، على الفداء. كل شخص اليوم عليه أن يقبل الفداء الذي في المسيح. عليك أن تدفع ثمن الفداء. وما هو؟ ليس فضة أو ذهب. الشرط الوحيد هو أن تكون عطشانا. هل تحب أن تشرب من ماء الحياة؟ إنه مجاني. الخلاص مجاني أخي الكريم، ولكنه ليس رخيصا، فقد كلف الله كل شيء. بذل ابنه الوحيد ليموت على الصليب دافعا ثمن فدائنا. في البرية كان الخلاص مفروضا على أبناء الشعب، ولكن عندما دخلوا الأرض كان عليهم أن يدفعوا ثمن الفداء إذا ما أرادوا أن يحصوا مع المفديين. شكرا لله أنه دفع ثمن خلاصنا نيابة عنا. هل تريد أن تخلص مستمعي؟ هل تعترف أنك محتاج وخاطئ؟ إذن تعال، لقد دفع الثمن وسفك المسيح دمه لأجلك، وهو يمكنك من القدوم إلى الله. أرجو أن تستمع إلى كلمات الترنيمة القادمة التي تدعوك إلى قبول المسيح. نظرت من السماء إلى ليل الشعوب، إلى يأس النفوس، إلى شر القلوب. رأيتك في ضلال غريقا في الذنوب، تهيم بلا دليل بمفترق الدروب. فقال العدل تمضي إلى موت العقاب، وقال الحب أوفي أنا عنك الحساب. تعال إلي يا من تعبت من الهروب، وتب واقبل فداء لغفران الذنوب. تعال لتستفيق من الفخ الرهيب، تعال لتسترد سنة مجد سليم.

إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
5: راديو موال،

0: يا ابن اللذينة
1: يا مقلول هدى.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال لكافة متابعينا في الوطن، خارج الوطن، لكل من انضم إلينا في هذه الأثناء، مسيكم بالخير جميعا. إن شاء الله دايما المعنويات عالية والهمة عالية رغم كل الأخبار ورغم كل ما يدور حولنا من أحداث، إلا أن شعبنا الفلسطيني قادر على الصمود في رحلة البقاء والتحدي ورحلة الأمل بأن القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. مساء الابتسامة لكافة الوجوه المبتسمة المؤمنة بأن كل ما يجري على هذه الأرض هو قضاء وقدر لكل المؤمنين بعدالة قضيتنا. دائما ارفعوا رؤوسكم وابتسموا واعلموا أنكم فلسطينيون. مساء المحبة لكل المتفائلين اللي دائما متفائلين بالخير ودائما نيتهم للخير ودائما عطائهم للخير، بنقولكم الله يمسيكم بالخير. مساء الأمل، مساء المحبة، مساء الصمود ومساء الأمل، الأمل الذي لا ينقطع على هذه الأرض. ما تفكر حالك أنت الوحيد اللي مفلس وعليك شكات راجعة ومديون ومش قادر تمشي أمورك في البلد. تأكد أن في كثير ناس غيرك، في كثير ناس غيرك بيفكروا كيف يستمروا في رحلة البقاء ورحلة الصمود على هذه الأرض المباركة.

0: بوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، لكل المغتربين، سفراء فلسطين الذين يحملون الأمانة أينما حلوا وأينما كانوا. يسعد مساكم جميعا. تحيات المحبة أيضا نرسلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد. يسعد مساكم جميعا. اليوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر سيرة خير الخلق وسيد المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين فأنار القلوب بالهداية وأقام دعائم العدل والرحمة والمحبة. نسأل الله أن يجعل هذه المناسبة المباركة فرصة لتجديد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه الكريمة والتمسك بسنته، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. قولوا آمين. كل عام وأنتم بخير، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل قلوبكم عامرة بالإيمان والمحبة والسلام. خمسة دقائق بعد الرابعة، ساعتنا الآن في استوديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. تحيات المحبة أيضا نرسلها لكافة الأصدقاء، أصدقاء حديث البلد، وين ما كنتم بتابعونا وبتشاهدونا. يسعد مساكم جميعا. أخونا علي صلاح اللي ببعث كمان بالتهنئة بهذه المناسبة، سعيد أبو جبل صديقي العزيز الغالي، كمان بنمسي على حمادة وعلى كل الأصدقاء اللي دائما سعيدين بتواصلكم الجميل، يوسف برميس، أبو محمد، حسام شتية، وانت بالصحة والسلامة يا رب. ولكل من أدار وثبت مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، يسعد مساك بالخير والمحبة. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. يسعد مساك نزار. نزار من أول البرنامج هو مشغول بشحن الهاتف، ما بعرف جواله، بدور على وصله، إن شاء الله نظبطت معك. اليوم الهاتف صار شيء أساسي في حياتنا، صعب واحد يتخلى عن الهاتف يا أخوان، يعني نصف حياتنا بنقضيها أمام شاشات الهواتف الذكية إذا مش أكثر. اليوم الوضع يعني الهاتف أصبح جزء، ما الجزء يعني الهاتف اليوم مثل شيء، أي شيء أساسي في حياتك. الرئيس أبو مازن للمحافظين: نشدد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وضرورة تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية، وحث المواطنين على المشاركة فيها لاختيار ممثليهم بكل شفافية ونزاهة. أبو يوسف الله يسعد مساك. حمدان الكوازبة يسعد هالمساء. أبو محمود برسل بتحياته للجميع. بالنسبة لموضوع المحروقات بالضفة الغربية، حسب المسؤولين انفراجة في أزمة المحروقات بالضفة الغربية تراجعت حدتها بشكل ملحوظ، فيما تلاشت بالكامل في عدد من المدن والقرى. أبو يوسف بقول بضل على التلفون 44 ساعة. دائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة لصديقنا العزيز الغالي أيوب، الله يسعد مساك دائما بالخير والمحبة. بعد 3 سنوات من الانتظار وصول العشرات من المرضى والعمال الذين كانوا عالقين في الضفة الغربية إلى قطاع غزة ولقاء عائلاتهم، صور دموع وأحضان وقبل لمن عادوا إلى ديارهم سالمين. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها ضمن سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة للجميع.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع، ونرسل بتحياتنا أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. ربما نبدأ حديث البلد بما يتعلق كما قلنا بالوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها عدة جهات فلسطينية، الدعوة الرسمية من أجل الوقوف في وقفات في الضفة الغربية فيما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين وجثامين الشهداء. هذا الموضوع كما قلنا يعني كان في دعوة من مؤسسات الأسرى والقوى والحملة الوطنية للمشاركة في إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. طبعا راح يكون عدة وقفات في كافة المدن الفلسطينية، من ضمنها عندنا في بيت لحم غدا الساعة 12:00 ظهرا في ساحة المهد راح يكون في عندنا وقفة، كما قلنا وقفة للمطالبة في استرداد جثامين الشهداء وإحياء اليوم الوطني لاسترداد الجثامين والكشف عن مصير المفقودين، مع العلم أن عدد المفقودين ربما كبير جدا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأخ عبدالله صغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أخي عبدالله الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساكم مسا جميع المتابعين، أهلا بك.
0: يتحدث عن اليوم العالمي لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين، بداية تحدثنا عن هذا اليوم وعن الفعاليات التي ستقام في أنحاء الوطن غدا الأربعاء.
2: نعم، يعني هو اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، والذي كان قد أقر بقرار في مجلس الوزراء الفلسطيني قبل عدة سنوات لتسليط الضوء على هذه القضية المؤلمة والموجعة وهذا الجرح النازف. نعم. الذي تستخدمه منظومة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط لمعاقبة الأسرى الأحياء، وإنما أيضا لمعاقبة الأسرى الشهداء والجثامين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام، وفي ضوء يعني ما اعترف به الاحتلال قبل نحو أسبوعين أنه يحتجز أكثر من 1700 جثمان لشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يقارب 800 من جثامين الشهداء الذين تم توثيق احتجازهم سواء كانوا أسرى والذين يتجاوز عليهم 100 أسير استشهدوا داخل السجون من الأسماء المعلومة لدينا، أو من الشهداء الذين تم إعدامهم على الحواجز العسكرية وداخل المناطق الفلسطينية المختلفة، وقام الاحتلال باحتجاز جثامينهم تحديدا بعد عام 2015 حيث كان هناك قرار فيما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي لاستخدام هذه الجثامين كورقة سياسية ضاغطة في أي مفاوضات قادمة، لكن أصبحت هذه الوتيرة تتصاعد يوما بعد الآخر في ظل جرائم الإخفاء القسري والمصير المجهول الاعتداءات المستمرة التي تنفذ يوميا سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل المستوطنين الذين يقومون بعمليات انتقامية وحرق المنازل واعتداءات على أملاك المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي هذا اليوم الوطني الذي تم يعني التنسيق له بالتعاون بين مؤسسات الأسرة نادي الأسير وهي العليا وهي تشو الأسرة وكذلك الحملة الوطنية لاسترداد جثمين الشهداء وكذلك القوى الوطنية بعد أن عقد عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية ليكون يوم الأربعاء غدا هو ذروة هذا هذه الفعاليات التي ستنظم في مختلف المحافظات الفلسطينية في رام الله والخليل وبيت لحم وكذلك في طوباس وطولكرم ونابلس بالإضافة إلى فعاليات في قطاع غزة وفي خارج فلسطين لتسليط الضوء على هذه القضية التي من ضمنها الشهداء من أبناء شعبنا من قطاع غزة لا زالت محجوزة جثامينهم وغير معروف أسماءهم. يعني عندما نتحدث عن 800 جثمان قمنا بتوثيق احتجازهم لدى الاحتلال هؤلاء معلومة أسماءهم وتواريخ استشهادهم وكيف تم قتلهم، لكن عندما نتحدث عن أكثر من 1700 من الشهداء من قطاع غزة هؤلاء غير معروفين الأسماء. بالتالي هذه جريمة مركبة تضاف إلى جرائم الاحتلال. من حق كل عائلة فلسطينية فقدت ابنها أو عائلة فقدت أفراد من أسرتها أن يكون لها مكان مدفون فيه معروف لدى العائلة، يكرم هذا الشهيد لنضاله ولصبره وصموده على هذا الأرض، الأمر الذي يحتم على العالم أن يعني يخرج عن حالة الصمت. يعني تعلق المشانق للأسرة، يقتل أبناء شعبنا في غزة، تباد غزة عن بكرة أبيها، ولم يهتز العالم، لم يهتز الضمير العالمي، وأعني هنا الجهات المتنفذة في العالم التي لا زالت تشكل حالة من الصمت والعجز وربما التواطؤ أحيانا في عدم إنصاف الشعب الفلسطيني ووقف هذه الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال يوميا بحقهم.
3: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد الله، يعني أيضا الكشف عن مصير المفقودين، عدد المفقودين هل هو كبير إلى درجة أن في كثير عائلات ما بتعرف إذا كانوا أبنائها محتجزة جثامينهم أو غير موجودين أصلا؟
2: بالتأكيد يعني هذا يعني لا يوجد هناك إحصائيات دقيقة لا عن أسرى قطاع غزة الأحياء ولا عن الشهداء ولا عن المفقودين. وبالتالي الإبادة المستمرة في قطاع غزة واستمرارها في الضفة وفقدان العديد من الشهداء من الأبرياء من الأطفال من النساء، يعني بالأمس أو قبل عدة أيام تم انتشال عظام وغرفات لشهداء من قطاع غزة من تحت الأنقاض، هناك جثامين لشهداء ربما لا زالوا تحت الأنقاض، هناك جثامين اعترف الاحتلال بأنه يحتجزهم تجاوز عددهم 1700 شهيد، لذلك هناك أعداد ربما كبيرة من المفقودين. وهذه قضية وطنية كبيرة، حتى أن هناك لجنة وطنية عليا للكشف عن مصير المفقودين مشكلة من وزارة العدل ومؤسسات مختلفة. ولكن أقول لك يعني في ظل عدم السماح لمنظمة الطيب الأحمر الدولي بالقيام بدورها سواء في قطاع غزة للكشف عن مصير الشهداء كما كان الحال عندما كان الصليب يبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين ولم يتمكن الصليب أيضا من الدخول إلى السجون، يعني أكثر من 1000 يوم لم يقم الصليب بدوره، كذلك المنظمات الدولية في ظل يعني حكومة يمين متطرفة تمارس العنصرية والسادية بحق شعبنا وبحق أسرانا وبحق شهدائنا، الأمر الذي يحتم على العالم أن يخرج عن حالة الصمت وأن يكون هناك خطوات عملية على الأرض من أجل كشف عن مصير المفقودين ووضع حد معاناة الأسرى داخل السجون لشعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية.
3: شكرا، شكرا لك عبد الله صغار رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أعطيكم ألف عافية، شكرا كثير.
2: شكرا.
0: إذن كان هذا بالنسبة لوقفة الغد الساعة 12 ظهرا في ساحة المهد، اليوم الوطني، اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء. مساء الخير لكافة متابعينا، نحب المسي على أهل النصار، مساء الخير حمزة زبون، يسعد مساك نادي حسن صديقنا العزيز، مساء الخير أبو صالح، يمسيك بالورد والفل والياسمين، أبو يوسف يسعد هالمساء، وسيم عبوط مساء الخير في موضوع نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم وإحنا مع اقتراب عودة الطلاب، نقل الركاب في الأماكن الغير مخصصة لهم، يسعد مساك وسام، وضح شو المقصود.

0: بنمسي على كل الأصدقاء، يسعد مساكم جميعا يعني، وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات، يسعد مساكم جميعا. سيف الأطرش الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. طبعا يعني كمان دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا في هذه الأثناء من خارج الوطن، يعني كثير بتصلنا رسائل حقيقة من الأردن، يسعد مساكم. صديقي العزيز أبو محمد إياد سلمان يمسيك بالورد والفل والياسمين. جعفر عبيات بيمسي على الجميع، يسعد مساك بالخير والمحبة. منير عايش يسعد مساك، إذا رأيت ابن الكرام ذليلا، بيقول أخونا سيف الأطرش، ومقامه في الناس صار قليلا، ورأيت اللؤماء قدرا عاليا وقصائدا لا تنتهي تطبيلا، يسعد مساك. الرجاء أخذ الحيطة والحذر على طريق واد أبو نجيم، من أبو يوسف يقول في حركة المستوطنين، يسعد مساك. خلينا ننتقل نظر إذا في إمكانية الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس في ظل الحديث عن مرتفع جوي ربما سيؤثر علينا أكثر وأكثر خلال الأيام المقبلة، ما بين الارتفاع الكبير والانخفاض الطفيف على درجات الحرارة. اليوم درجة الحرارة عندنا في بيت لحم كانت حوالي 33 درجة مئوية، شعرنا اليوم بارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئويات دون تغير يذكر. هذا يعني الارتفاع ربما شعرنا به مع أواخر آب الذي يحمل الارتفاع على درجات الحرارة. الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة للمستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: ما زال درجات الحرارة مرتفعة والشعور بالحر الشديد نوعا ما، حقيقة هذه الأجواء إلى متى ستستمر فياض؟
1: نعم بشكل عام زميلنا عثمان، نحن في شهر آب، فطبيعي هذه الأجواء أن تكون حارة مثل هذا الوقت من العام، خصوصا مع اتجاه الرياح الغربية أو الشمالية الغربية والتي تحمل في طياتها الكثير من الرطوبة، مما ستعمل هذه خلال ساعة النهار على زيادة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، تحديدا المناطق المخصبة والمناطق الجنوبية. يتوقع زميلنا عثمان في ساعة المساء والليل بشكل عام خلال هذه الأيام وحتى يوم السبت القادم أن تكون أجواء لطيفة نوعا ما في أغلب المناطق من البلاد، وتكون بردة نسبية في بعض الأحيان في المرتفعات الجبلية. خلال نهار الأحد يتوقع أن يكون لدينا انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة زميل عثمان، لتصبح حتى من المعدات العامة بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية. بعض النماذج العددية من هذه اللحظة تبدأ برسم لحالة عدم استقرار جوي قد تتشكل خلال يوم الأحد القادم، لكن تبقى القراءة بعيدة وغير ثابتة ومتغيرة باستمرار. الخبر الجيد في هذا الموضوع زميل عثمان، هناك شبه اتفاق بين النماذج العددية على أن درجات الحرارة ستكون تقريبا ثابتة بشكل عام بهذه الحدود من 30 إلى 34 درجة، لكن في بداية الثلث الأول من الشهر القادم إن شاء الله تعالى قد تتغير الأجواء بشكل عام، تحديدا في شهر 9 هناك يبدو تغير في المنظومة الجوية، لكن حتى هذه اللحظة القراءات بعيدة ومتغيرة ولا يعول عليها حتى هذه اللحظة، رغم أن بعض النماذج بدأت برسم مبشرات إن شاء الله تعالى الحالة الجوية. الأجواء ستبقى خلال يوم السبت إن شاء الله تعالى أجواء شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة وجافة بشكل عام، وحارة بشكل لا تقرب المناطق البلاد بينما تكون حارة في المرتفعات الجبلية. درجات الحرارة المتوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس الشريف وبيت لحم 23 تنخفض ليلا لتصبح 22 درجة، مع تبادل درجات الحرارة حتى يوم غد إن شاء الله تعالى. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا العظيم أصابنا في كل الظروف
0: دائما نقول حمى الله شعبنا ويعطيكم ألف ألف عافية فياض. شكرا كثير. شكرا
1: فياض. طيب الله أوقاتكم بكل خير زميلنا عثمان.
0: شكرا كثير. إذن هذا بالنسبة لأحوال الطقس والمرتفع الجوي الذي سيستمر بالسيطرة على أجواء البلاد، مع العلم أن يعني ظهر أو في ترقب لظهور نجم سهيل في سماء الجزيرة العربية. طبعا ظهور نجم سهيل أجدادنا كانوا يربطوه إذاناً ببداية العد التنازلي لانحصار الصيف وبدء التحول التدريجي نحو الاعتدال. حسب يعني المتابعين في كل الدول العربية كانوا بيتابعوا موضوع نجم سهيل وظهوره، وهل بالفعل يعني راح يكون يعني إلى علاقة بعودة الأجواء المعتدلة نوعا ما. كانوا يقولوا قديما إذا طلع السهيل لا تأمن السيل، يعني ممكن يكون في أمطار رعدية مفاجئة. سكان الجزيرة العربية كانوا يترقبوا ظهور نجم السيل، وربما عندنا سيظهر خلال اليومين المقبلين، مع العلم أنه ظهر في بعض المناطق في الجزيرة العربية يوم أمس الاثنين في واحدة من أبرز العلامات السماوية التي ارتبطت منذ القدم بتغير الفصول وتراجع حدة قيد الصيف في المنطقة. يعني أجدادنا ما كانوا لا يطلعوا لا على الساعة ولا يسمعوا إذاعة ولا يعرفوا أي شيء، يقول لك سيل بين أو ما بين إذا طلع ولا ما طلع. حسب رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة المهندس ماجد أبو زهرة، فإن ظهور السهيل يتزامن مع بداية مرحلة انتقالية تتراجع خلالها شدة حرارة الصيف تدريجيا، فيما تبدأ درجات حرارة الليل بالاعتدال شيئا فشيئا بالتزامن مع التغيير التدريجي في زاوية سقوط أشعة الشمس مع اقتراب موعد الاعتدال الخريفي. نجم السهيل هو ثاني ألمع نجم في السماء ليلا بعد الشعرة اليمانية، ويبعد عن الأرض نحو 310 سنوات ضوئية، وينتمي إلى كوكبة كارينا أو ما يعرف باسم كوكبة القاعدة. طبعا الجيل الجديد ما بيعرف شيء عن نجم السهيل ولا بيعرف علاقته أو غير علاقته بالتغير المناخي. هاي رسالة أيضا من صديقنا أيوب بيقول الله يمسيكم بالخير. محمد صلاح بيقول العنب، حذف رسالته ربما يتحدث عن العنب في الخضر. كمان أبو شارلي بيقول يسعد مساك عثمان الله يمسيك بالخير. أم محمد العياس حفظكم الله وأسعد الله أوقاتكم، يسعدك أم محمد. وكمان بالمس على صديقنا العزيز أبو أسيد، يسعد هالمسا الغالي. في آخر تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول بدأنا إخلاء مجمع الأنروا في كفر عقب بالقدس وفقا للقانون وبناء على توجيهاتي، ولن نسمح لمنظمة كان موظفوها ضالعين بالإرهاب وهجوم 7 أكتوبر بالنشاط في إسرائيل، ونعمل ضدها بكل الأدوات، كما قال نتنياهو. وزير المالية يزف بارقة أمل للموظفين الفلسطينيين. وزير المالية بيقول لهم ما تضلوش متشائمين كثير، مع العلم ان الموظفين ما شاء الله صار عندهم تحويشة كبيرة عند الحكومة، يعني ما شاء الله صار لهم مبلغ، اذا بعطوهم اياه مرة واحدة ممكن يكون في انفراجة مش طبيعية عند الموظفين. وزير المالية يزف بارقة أمل للموظفين: المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأزمة المالية قد تبدأ بالانحصار تدريجيا حتى نهاية العام. يعني في أمل وفي بوادر خير، وإن شاء الله أنها بتكون الأمور جيدة جدا مع نهاية هذا العام، وإن العام القادم بكون عام انفراجة على جميع الأصعدة، على جميع الأصعدة بكون في هناك بالفعل أمل حقيقي لكل الفلسطينيين في كل مكان. أبو يوسف بيقول بكون يا محبوسين يا متوفين يا مجلطين. إن شاء الله أن هالأمور بتكون جيدة أبو يوسف، تفائل بالخير. قبل ما ننتقل إلى الفاصل، كما يشير زميلي نزار، الخريف يأتي مبكرا. الأرصاد الجوية تقول أجواء شديدة الاعتدال بداية الأسبوع المقبل مع أمطار خفيفة في بعض المناطق. كل ذلك يتأكد حتى نهاية هذا الأسبوع، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: دائما وابدا مساء الخير، مساء المحبه لكافه متابعي اثير موالي. ديم عليكم دائما الخير والمحبه وهدات البال لجميع مستمعينا. مساء الخير. اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، هيك اتصلنا عدة صور لبعض محلات الحلويات اللي بتعمل حلوى المشبك. يعني هاي الحلوى اللي بيتم توزيعها في هذه المناسبة، فحلو جدا ان نشاهد ان في شباب هيك متطوعين بيقوموا بتوزيع هذه الحلوى في الأسواق وفي الأماكن العامة ابتهاجا واحتفالا بهذه الذكرى الطيبة. بنمسي على الصديق والأخ العزيز أبو الأيسم، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، يسعد مساكم جميعا ويديم عليكم المحبة، وكل عام وانتم بألف ألف خير وصحة وسلامة وهدات البال يا رب. دايما خليكم متفائلين ودايما قولوا يا الله، دائما حلو كثير التفاؤل في ظل هالأوضاع اللي وصلنا لها حقيقة كشعب فلسطيني بنعيش على هذه البقعة من الأرض. يا الواجب والطيب مسكن الخير. الفحماوي بيقول كل الشكر والعرفان بهم طابت روحكم مع رسولنا الكريم، يسعد مساك. أبو يوسف التفائل، أبو يوسف، أم عمر حجازي، يسعد مساك من الله أخوي أبو قصي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد حتى يرضى نبينا، أمين يا رب. رنا النصار بتقول من وين نجيب التفاؤل أخي؟ التفاؤل من الحياة، بما أنك موجودة على قيد الحياة وموجودة في هالبلد، التفاؤل دائما موجود، وجود الناس الطيبة، الناس المؤمنة.

نزار بيقول اشتري التفاؤل من عند العطار. الله يسعد مساك. العطار لا يبيع التفاؤل. طيب خلينا ننتقل الى موضوع اخر. وطبعا اخونا ابو الايسم والله فاهمك فاهمك اخي ابو الايسم وفاهم ما تفكر به, وربما نتفق انا وياك. بالامس رحل الفنان الفلسطيني سليمان منصور الذي وضع ريشته ورحل عن 79 عاما. برحيله تفقد الحركة التشكيلية الفلسطينية واحدة من أبرز أبناء جيل حول الفن إلى مستودع للذاكرة. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا سيادة المطران منيب يونان, مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأرض المقدسة. سيادة المطران الله يمسيكم بالخير بداية.

0: الهوية الفلسطينية حقيقة.
1: قبل أن أتكلم عن ما الإرث الذي تركه، أود أن أقول بأننا تربينا مع بعضنا البعض في المدرسة، في البيت الداخلي، الإنجيل اللوثري في بيجالة، كنا 45 طفل نقول عندها، والهاوس فاتر الألماني كان مستر تايس. نعم. وجد في سليمان الموهبة المدفونة في الرسم، وشجعه ومكنه بأن يقوم بالرسم، وقام عمره 12 عام قام برسم بمباراة رسمية مع ألمانيا، وهو 12 عام أخذ الجائزة الأولى في في, في في في في في رسمه. يعني ما أود أن أقوله إنه أنا أعتبر بالنسبة إلي بأنه سليمان منصور هو أحد أباء الفن الفلسطيني منذ النكبة، وإنه في غيابه رثاء لإرثه الفني الضخم، إذ اخترقت ريشته عقول وقلوب الملايين عبر الكرة الأرضية، مشيرا إلى معاناة الفلسطيني عاليا وثباته المتجذر بأرض فلسطين بدون شعارات طنانة. لذلك سليمان منصور سيبقى من أبرز ركائز الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر. أود أن أقول كمان أمر آخر، عندما يعني اعتقل مرة آخر الستة أوائل السبعينات سليمان بسبب الفن، فالحاكم العسكري في آنذاك بيسأله، الإسرائيلي بالطبع، بيسأله بقول له أنت ليش بترسم العلم الفلسطيني؟ قال له أنا برسمش العلم الفلسطيني. قال له ما أنت بترسم بطيخة. فقال لي سليمان الله يرحمه طيب الذكر، قال لي من وقت أعطاني فكر أني أرسم البطيخة إشارة إلى العلم الفلسطيني، وهذا بفرجي يعني إبداعه. ثانيا، إذا رأينا إلى الفن سليمان منصور كان ينظر إلى الطبيعة الفلسطينية، يعني ما بتشوف في أي رسمة من رسماته إلا ترى هناك بأن شجرة الزيتون الصامدة موجودة.
0: كل الاحترام.
1: ولذلك
0: نعم،
1: ما أود أن أقوله إنه يعني إذا مثلا مسيحيا إذا أخذنا،
0: نعم،
1: رسم العائلة المقدسة، رسم العشاء الرباني، القربان المقدس، العشاء الأخير، رسموا بأنه التلاميذ مع السيد المسيح قاعدين بأكلوا منسف، هناك في شجرة الزيتون أيضا، رسم سيدتنا العذراء مريم، من ناحية وطنية إذا نرى ما رسموا. يعني الأول هو اشتهر في رسمته يعني أنه حامل المحامل، شايف كيف؟
0: نعم،
1: جمل المحامل. وبالطبع يعني أنا عندما أرى هذه الرسمة أنا بشوف العتال فيها، كان عتال عندنا في القدس في الباب الخليل.
0: نعم.
1: اسمه أبو حسين، توفى كمان، وعندما رأى ما يحمل وضع القدس إنه يحمل القدس هو ويبرهن بأن القدس لا يجوز إلا أن تحصل على حقوقها الدائم. أو أن نرى مرتاني عندما انتقدوا البعض إنه ليش رجل حط المرأة وضع القدس على رأس امرأة فلسطينية، يعني هو أحيا الفن الفلسطيني، أحيا التراث الفلسطيني، وأعطى هوية وطنية إن كان سياسية أو ثقافية للإنسان الفلسطيني بأن لا يخجل بأن يرفع صوته بواسطة الرسم.
0: كل الاحترام. يعني ربما جمع الراحل سليمان منصور في أعماله بين الفن والرسالة الوطنية والإنسانية. حقيقة سيادة المطران، كيف تقرؤون هذا الدور من منظور الكنيسة ورسالتها في خدمة الإنسان وحفظ الكرامة أيضا؟
1: شوف سليمان تربى عندنا في الكنيسة، نعم. وإنسان عميق في كان في إيمانه المسيحي، وبنفس الوقت عميق جدا في وطنيته.
0: نعم.
1: يعني ولم تنفصل مسيحيته الفلسطينية عن وطنيته الفلسطينية. فهذا كان بالنسبة

0: بالنسبة له أمر مهم جدا لسليمان منصور، ولذلك هو تمكن بواسطة ريشته، بواسطة علمه، بواسطة إيمانه أن يوصل إلى العالم بأنه الشعب هذا صامد. أو عن القدس، القدس مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال من سنة 83 كان دائما يرسم القدس بأن ثمة الجامع والكنيسة. ولهذا السبب أنا تطلع مذكراتي مع جامعة القدس بعد شهر، فطلبت من سليمان يعني قلت له بدي رسمة من رسماتك إني أحط على غلاف هذا، لأنه إحنا أصدقاء وعشنا مع بعض. أعطاني صورة القدس بما تجمع الجامع والكنيسة، وهذا يعني بأن سليمان كان بريشته يقول بأننا شعب فلسطيني واحد، رأس مالنا هو لحمتنا الوطنية، والقدس لا يمكن أن تحصل على على حقوقها، على عدالتها إلا بهذه اللحمة الوطنية.
1: نعم، ربما يعني أنا لفت انتباهي من حديثك سيادة المطران اللي هي قصة لوحة جمل المحامل، يعني نعم. هذه لها علاقة بشخص كان موجود في القدس ويعمل، ومن هذه الفكرة
0: نعم. كان عتال كان بالقدس دائما، أبو حسين اسمه.
1: نعم.
0: شايف كيف دائما منا أي شيء ندي، وكان صديقنا، وبتعرف إحنا في البلد القديمة كمان كعائلة بنحكي مع بعض، ما فيش فيها تمييز. عندما شافوا شو بيحمل، كان شو يحمل بالزمانات على ظهره هذا، وجد إنه القدس كمان هالقد يعني ثقيلة، فتحتاج إلى مش عتال، تحتاج إلى عتالين سياسيين اللي يجدوا حل إلى القدس.
1: نعم، يعني كانت دائما العلاقة بين المثقفين والفنانين ورجال الدين في فلسطين سيادة المطران قائمة على الدفاع عن الإنسان والهوية. كيف تستذكرون علاقتكم الشخصية أو الإنسانية حقيقة بالفنان الراحل، وما أبرز ما بقي في ذاكرتكم عنه؟ يعني عندما يذكر اسم الفنان سليمان منصور، شو أكثر شيء بيجي ببالك سيادة المطران تتذكره؟
0: شوف، أكثر إشي بيجي صداقتنا.
1: نعم،
0: شايف كيف كانت يعني تربطنا صداقة، وكانت صداقة مش مكلفة، ولا إنه صداقة يعني عندما نرى بعضنا البعض كان دائما نتكلم ما وجود على صدورنا، لأنه كنا ننظر لبعضنا البعض، نحن عائلة عائلة عائلة واحدة. يعني في أمور مختلفة اللي بقدر أفكر عليها، يعني إن كان مثلا في لوحة رسمها في البيت الداخلي في بيت جالة، اليوم موجودة في بيت أبونا إبراهيم، عندما طلب منه القسيس جد الله شحادي في آنذاك، وما كنا نبني بيت أبونا إبراهيم، منا لوحة جميلة، رسم البيت الداخلي حيث تربينا، وأنه مش فقط بيت ميتم، أو مش فقط بيت لبعض الأطفال هناك، إنما بيت حافل بالنشاطات التي ربت هويتنا مع بعضنا البعض، وقمنا مع بعض، كل واحد أخذ موهبة. أنا موهبتي في اللاهوت، هو موهبتي بالرسامة، وآخر في التجارة، آخر كذا. ولهذا السبب اليوم علينا أن ننظر نحن بذلك، إنه علينا مع بعضنا البعض كشعب فلسطيني أن نرى موهبة كل واحد ونعطيه حقه. هذا ما أذكره في سليمان، أعطى كل إنسان حقه، أعطى المرأة حقه، أعطى القدس حقه، أعطى الرجل حقه، أعطى قطف الزيتون حقه. يعني بتشوف صورة لقطف الزيتون جميلة جدا، لأنه اهتم، لأنه شاف أنه شجرة الزيتون هي علامة صمودنا الفلسطيني.
1: كل الاحترام. يعني في ظل رحيل أحد أبرز رموز الفن الفلسطيني حقيقة، الرسالة التي تودون توجيهها سيادة المطران إلى الفنانين الشباب ليستمروا في حمل رسالة الثقافة والفن بوصفها وسيلة للحفاظ أيضا على الهوية الفلسطينية وعلى قيم العدالة والسلام، ماذا تقول للجيل الجديد لشبابنا؟
0: شوف أود أن أقول، ما أقول أولا أنه سليمان إنسان مميز.
1: نعم،
0: ما كان مشهور بالخطابات الطنانة، كان مشهور بريشته وبعمله. هو عندما بدأ يفهم بالرسم أسس مرسم، وأنا حسب رأيي من أوائل المراسم المكونة بفلسطين بعد النكبة.
1: نعم.
0: وربى الأجيال الشبابية على، حتى كان أطفال يجوا عنده حتى يربيهم. لذلك وعنده هو اليوم مثلا كان في رام الله عنده هناك قهوة، اللي كان يقعد هناك يجوا الشباب يعلمهم، عنده مراسم إن كانت بالقدس أو برام الله أو في أي محل آخر. يعني ما أود أن أقول لليوم الفنانين، نحن نقدر ما تقومون به. الفن هو صوت صارخ في البندرية، صوت صامت ولكن معبر، كما يقول مثلا الصين بيقولوا إنه صورة واحدة هي أكثر من مليون كلمة. وأنا أود أن أشجع الفنانين اليوم، ولذلك إحنا أسسنا جامعة دار الكلمة اللي قام فيها وتعب فيها القسيس مثل راهب.
1: نعم.
0: على أساس نربي أجيال جديدة التي تعبر عن وجعنا وألمنا وفرحنا وأملنا بالفن الفلسطيني الواضح.
1: نعم، ربما كلمات معبرة وحديث لا يمل حقيقة سيادة المقرام.
0: بارك الله فيك. ويعني الله يرحمه. نعم. ومنعز شعبنا الفلسطيني، منعز زوجته حنان وأولاده فارس وباسل ودكتورة صحر وعبير وعائلاتهم. يعني هذه مصاب جلل، هذه خسارة لفلسطين، ولكن ريشته ستصرخ بأن لا يمكن لفلسطين إلا أن تحصل على عدالتها، ولا يمكن للقدس إلا أن تحصل على عدالتها. هذه هي الرسالة التي ترك إلينا إياها سليمان منصور رحمة الله عليه، له الرحمة ولكم جميعا من بعده طول البقاء.
1: يحفظكم الله. سيادة المطران منيب يونان، رئيس الكنيسة الأنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة سابقا، يعطيكم الصحة وهدات البال وسعدنا جدا.
0: شكرا
1: حبيبنا. شكرا شكرا سيادة المطران.
0: شكرا.
1: الله يكون معك. الله يكون معك. يعني أنا أول مرة بعرف قصة، دائما بنشاهد هاي الصورة للفنان سليمان منصور اللي هي جبل المحامل، لكن أول مرة بعرف أن قصتها يعني مرتبطة بالقدس وما إلى ذلك. اسم واحد ظل يلاحق سليمان منصور طوال مسيرته، جمل المحامل. أنجز اللوحة الأصلية في سبعينات القرن الماضي، صور فيها رجلا فلسطينيا مسنا حافي القدمين ومنحنيا تحت حمل هائل فيما ترتفع القدس وقبة الصخرة فوق ظهره. لم يحتاج المشهد إلى كثير من الشرح، جسد يتعب ولا يسقط ومدينة أشبه بالحمل والوعد. ألو، مساء الخير.
2: يعطيك العافية.
1: الله يزيدك عافية.
2: بتحولنا على الهواء في مجال.
1: أنت على الهواء مباشرة، تفضل.
2: الله يزيدك عافية. طيب ظل استنى يعني هرجع لك.
1: لا سمعني. سمعني الآن.
2: لا
1: سمعني الآن.
2: ودعت ما نحكي انت معاه. طب ألو سامعك. طيب
1: اطفي الراديو عندك. طفيت الراديو عندك.
2: طفيت. الله يسعد مساك. طيب
1: الله يمسيك بالخير، انت على الهواء، تفضل صديقي.
2: أهلا بيك أخوي عثمان، معك عثمان بيت لحم.
1: تفضل أخي عثمان.
2: جيت فضلك أخوي. أنا اليوم طفيت سيارتي على المدبسة.
1: نعم.
2: ودخلت على السوق أتحوج، وإن الشرطة جاية وكتبت لي مخالفة عدم الانصياع لضبط الشرطة، وحط لي مخالفة ب 300 شيكل. مع ان الشفريه غاد قالوا له يا ابن الحلال الزلمه هذا راح يتحوج يشتري غراض بطفش عنا وبطلع. فتفاجئ ان في المخالفه 300 شيكل فيني. هل هذا ان حكي بصير؟ بعد مكتب العزريه يا اخي تتمسكني حامل راكب حامل طلب خلفني او اعطيني تغيير مشرخك، مخالفه تغيير مشرخك. انا مشتري عن سياره من العزريه او اقول لك من يطا مشتريها وحور بدي لك لف البلد انت ولا تشمعي ركاب انت كشرطي قانوني ما بطلع لك عندي ولا اي شيء. بعدين يا سيدي العزيز عندك اليهود قسموا الوطن، كمان الشرطة سلطتنا جاية تقسم انت عزرية وانت بيت لحم وانت خليلي. يعني الواحد يراعي هالظروف وشايف الوضع. الواحد حكي ما بصير، حكي ما يجوز. انا الاقي مخالفة 300 شيكل لعدم انصياع لأوامر شرطي، أنا راح أخلي المخالفة هذه لوقت المحكمة وأطلب الشرطي كتبها وأشوف شو التعليمات اللي أعطاني إياها وأنا ما اتبعتها.
1: نعم يعني أنت بتسوق على سيارة طلبات خاصة ولا إيش؟
2: طلبات خاصة مكتبها العزرية.
1: مكتب
2: يعني العزرية. إحنا فيش لنا شغل في العزرية، إحنا طلعنا على العزرية والله بيحملوا علينا سكاكين ومواز. يا خي انت بدك انا اشتغل في العزري، انت كشرطي قانوني اطلع يا خي وقف لي على الدوار كبسه على راس كبسه، اقف لي عند المعبر عشان انا ما ينحمل علي سكينه ولا نكتب.
1: نعم ان شاء الله يا سيدي انما حدا.
2: وبعدين يا سيدي العزيز انتم يعني اقول لك انتم يعني مشطرين على العمومي، انتم كل ما تشوفوا عمومي باقي قدامي سيارتين صفات بعكس السير، ليش ما تخالف اني شو برايفت؟ بعدين يا خي شوف الكادي والبرايفت اللي معدي الدنيا، هاي عباب زقاق بحمل قدام الشرطه ولا واحد بفتح قمه معاه. هو مشتري سيارة بسبعين ألف بيشغل أحسن من الأم الأربعمائة ألف. اطلع المعبر يا أخوي شوف السيارات البرايفت الكادي، السيارات برايفت البيضة بتناقل بتشتغل أحسن مننا.
1: نعم يعني ما بعرف
2: يعني برضو أنا أقول لك بدي أطلع على بيت لحم، بدي أصف سيارتي، بدي أنزل على دكتور، بدي أنزل أتحوج، بدي أنزل أسوي لي غرض، أجي ولاقي المخالفة 300 شيكل. طب هذه 300 شيكل خلفتني إياها أنت يا شرطي، هذه 300 شيكل أنا بدي خلال من أسبوع لعشر أيام تاني أسويهن واحرم ولادي اسبوع 10 ايام الاكل عشان اسد المخالفه هذه. شوف شو الجرم الكبير اللي انا حملته.
1: نعم يعني ما بعرف شو اللي صار بالضبط، خلينا نتابع لك الموضوع اخي عثمان ونشوف شو القصه بالضبط.
2: يا سيدي العزيز شفريه المدبسه البرنو بيقولوا هاي مكتب العزريه صاف عنا على المدبسه. طب انت يا اخي فيش موقف مدبسه بالاصل على البلد، يا اما قانون بيمشي على الكل وبيجزم كل الشفريه ممنوع الصفه، يا اما بدي اشروها ثلاث هيك وكل واحد بيشتغل وبترزق الله.
1: ان شاء الله يا سيدي ان هالامور بتنحل ان شاء الله، يعني بجوز هم فكروك انك بتحمل وبتشتغل خط.
2: السياره مسكره مش محمل، السياره اقول لك انا صفت السياره والسياره مسكره، سيارتي وانا حر فيها وين ما بدي اصفها بصفها، ديمت وفيش فيها ركاب او طلب ما بحكي لك تحكي معي نهائيا. نعم. وحجزوها عشر أيام، في خلال عشر أيام انحجزت مرتين بدون ما يلاقوا فيها ركاب، تنحجز مرتين وأدفع 210 عليها. والله هذا حكي ما بيصير يا أخي عثمان، ويا إما القانون بيطبق على الكل يا ما بدي أشتري الكل زي ما هو. أوليا المدبسة زي ما حكيت لك وزي ما تفضلنا في أول الحديث، المدبسة ما عليها موقف تاكسي نهائيا، يا إما القانون بيطبق على الكل بما أن شفرية المدبسة بتصل بقول هاي سيارات العزرية جاية تصف عنا، يا اما القانون بيطبق على الكل ممنوع ولا سياره تصوف، يا ما بداش السيارات كلها تشتغل تترزق.
1: نعم يعني هذا الموضوع طلعوا بجوز يعني هم السائقين متضايقين يعني ما بدهم خطوط اخرى.
2: يا سائقين متضايقين مش متضايقين يا عمي، فيش لك موقف تاكسي نهائيا على المدبسه، يا اما القانون بيطبق على الكل يا اما ما بلاش.
1: نعم معك حق القانون يجب ان يطبق على الجميع واحنا عارفين هذا.
2: مش انا عشان العزريه تطلعني وداشر سيارات ثانيه واقفه وهي فيش اصلا لك موقف عندي هنا، وبما انه مو الشرطه الشفريه نفسهم قاعدين بتصل على الشرطه. طب انت يا اخي باي عين باي حق بتتصل وانت ما لكش موقف تاكسيها؟
1: نعم
2: والله يعطيك العافيه.
1: الله يكون معك. شكرا كثير لك
2: اخوي عثمان.
1: الله يفرجها يا رب، الله يفرجها على الجميع. احنا شاعرين حقيقه بال يعني المخالفه اليوم، والله بينه وبين كل واحد ما بقدر يعني على قصه المخالفات، يعني المخالفات صعبه.

شكرا نزار. شكرا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. رائد زاهد، حسين علي، أبو علي، يسعد مساك. نادر الزغل، أبو ضياء المتفائل دائما، يسعد مساك. محمد صلاح، مساء الخير. أخونا أبو صالح، عاطف مشعل، كل الشباب اللي بيتابعونا من كل الوطن، يسعد مساكم. راضي سلمان، أبو أحمد الغالي ابن العم، الله يسعد مساك، على رأسي دائما أبو أحمد، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. فؤاد محسن، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. رح نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية ثم نعود، ابقوا معنا.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى الإطالة المسائية حديث البلد، وبنوجه من خلالها كل تحيات المحبة لكل أبناء شعبنا المعطاء في كل أماكن تواجدكم، لكل إنسان ما زال صامد، لكل إنسان ما زال مؤمن بعدالة قضيتنا. دائما ارفعوا رؤوسكم، دائما ابتسموا، دائما قولوا يا الله. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة.

0: كمان بنوجه تحية المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد، يسعد مساكم جميعا. شوي حابين نحكي عن ائتلاف أمان الذي عقد جلسة نقاش تبحث واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي ومخاطر الفساد في إصدار شهادات المنشأ الفلسطينية. موضوع مهم جدا، أي شيء يا أخوان بتعلق بمحاربة الفساد، البحث عن الفاسدين شيء جميل جدا. طبعا ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عقد جلسة نقاش حول واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي، مخاطر الفساد في إجراءات إصدار شهادات المنشأ الفلسطينية. طبعا كان بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية، القطاع الزراعي، الغرف التجارية، مؤسسات المجتمع المدني. وتأتي مناقشة هذه القضايا في ظل أهمية القطاع الزراعي في حماية الأرض، تعزيز الإنتاج، الأمن الغذائي، أهمية شهادة المنشأ في حماية هوية المنتج الفلسطيني، تعزيز موثوقيته، قدرته على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية. اليوم حابين نسلط الضوء على واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي، مواطن الضعف في إجراءات إصدار شهادات المنشأ، وما المطلوب لتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة وحماية المنتج الفلسطيني. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا السيدة انتصار حمدان، مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف أمان. أخت انتصار، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك يا رب، يسعد مساك كل المستمعين.
0: هيك بنكون مبسوطين جدا إن بنشاهد حد بتحدث عن المراقبة، عن الفساد، البحث عن الفاسدين، وخاصة في أمور مهمة جدا كما نتحدث عن موضوع الزراعة وشهادة المنشأ بالتحديد. بداية ست انتصار، يعني لو تحدثينا ما المقصود بشهادة المنشأ وما أهميتها؟
1: احنا بنكون كمان مبسوطين لما وسائل الإعلام بتسلط الضوء على القضايا الفساد، لأنه وسائل الإعلام هي السلطة الرابعة، وهي كمان يعني مهم دورها في موضوع الكشف عن الفساد. أشكرك جدا على الاستضافة. شهادة المنشأ هي يعني باختصار المقصود فيها صنع في فلسطين. هي شهادة ميلاد للمنتج الفلسطيني، هي شهادة أو وثيقة قانونية بيتم الاعتماد عليها لتحديد هوية البضائع وفحص مدى أهليتها للاستفادة من أي إعفاءات أو تسهيلات جمركية بيكون منصوص عليها بالاتفاقيات ما بين الدول. فلسطين لها اتفاقيات مع عديد من الدول فيما يتعلق بالمنتجات، وإحنا هنا يعني نعم. بدنا نركز أكثر على المنتج الزراعي. فهاي الشهادة في حال يعني موجودة على أي منتج أو حصل عليها أي منتج، فهي يعني عبور للحصول على تسهيلات جمركية، وأيضا يعني هي ليبل لتحديد هوية نعم. هذا المنتج، وأنه هذا المنتج هو فلسطيني. في السياق الفلسطيني هاي الشهادة لها أهمية على عدة أصعدة، منها الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد الوطني. فعلى الصعيد الاقتصادي هاي الشهادة بتعزز السيادة الفلسطينية وبتحمي المنتج الفلسطيني. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار قيود الاحتلال وممارساته وتعدياته المستمرة على الأرض وقيوده المستمرة على المزارعين في الوصول إلى أراضيهم وفي قطافهم للثمار، هذا كله بضعف من الزراعة الفلسطينية وبالتالي بضعف الاقتصاد الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى ذلك أنه بضعف المنافسة ما بين المنتج الفلسطيني والمنتج الإسرائيلي. فمن هذا المنطلق هاي الشهادة هي ليست يعني فقط وثيقة عبور، بل هي أداة استراتيجية لتحصين الهوية نعم. الاقتصادية للمنتج الوطني الفلسطيني، اللي بالآخر بتساهم في دعم صمود الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز موثوقيته دوليا، وأيضا بتساهم في الوصول أو بتساعد في وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، وأيضا وهي الأهم بتساعد في منع أي استغلال غير قانوني لشعار صنع في فلسطين. وهون نقصد بأنه تحمي المنتجات الفلسطينية من أنها تبقى فلسطينية وما يصير في يعني إدخال أي منتجات أخرى على المنتج الفلسطيني. هذا من جانب. من جانب آخر على الصعيد الوطني زي ما حكينا وفضل المنافسة العالية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وكلنا منعرف إنه الاحتلال الإسرائيلي على مدار عمره هو بحاربنا اقتصاديا. ففي كثير حاليا يعني من الدول اللي بتحاول إنها تقدم المساعدة للاقتصاد الفلسطيني من خلال يعني تقديم التسهيلات الجمركية للاستيراد المنتجات الفلسطينية. هذا من جانب. من جانب آخر إحنا طول الوقت بنطالب العالم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتحديدا منتجات المستوطنات محليا ودوليا أيضا. فشهادة المنشأ بتساعد الدول وبتساعد الأفراد، بتساعد المؤسسات المناصرين للقضية الفلسطينية واللي يعني بيقاطعوا البضائع وتحديدا بضائع المستوطنات، بتساعدهم إنهم يميزوا وين هي البضائع الفلسطينية، وبتكون يعني بسهولة إنهم إن هاي البضائع تمر لعندهم بسهولة إنهم يشتروها. فبالتالي يعني هذه الشهادة لها أهمية على الصعيد الاقتصادي، على صعيد تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، على صعيد أيضا إنها يعني إنه يكون في موفقية للمنتج الفلسطيني في وصوله للأسواق الخارجية.
0: كل الاحترام وكل التقدير، وربما يعني كان في هناك يعني نتائج توصلتم إليها من خلال الدراسة حول إجراءات إصدار شهادات المنشأ. يعني هل في إمكانية تطلعين على أبرز هذه النتائج التي توصلتم إليها؟
1: نعم، إحنا يعني لأهمية الموضوع اللي يعني حكينا فيه، أهمية موضوع شهادة المنشأ، قمنا بإعداد دراسة حول إدارة مخاطر الفساد في إصدار ومنح شهادة المنشأ الفلسطينية بالتركيز على شهادة المنشأ للمنتجات الزراعية كجزء من يعني مساهمة أمان في أجندة الإصلاح الحكومي. هذا النوع من الدراسات هو بيركز على التدابير الوقائية لتعزيز التدابير الوقائية قبل حتى وقوع الفساد، وبيأشر على وين في محطات في الإجراءات وفي القرارات وفي الأنظمة إنه وين ممكن يكون في نقاط ضعف اللي قد ينفذ منها مخاطر فساد. هاي الدراسة عمليا يعني لا تتهم أشخاصا أو حتى جهات بالفساد، وإنما هي تنظر إلى الإجراءات من زاوية التدابير الوقائية وبتحدد وين في محلات محتاجة للتحسين والتحصين حتى نحصن هاي الإجراءات ضد أي مخاطر فساد. من أبرز النتائج اللي توصلت لها هاي الدراسة للأسف إنه على أهمية موضوع شهادة المنشأ، إلا إنه ما في إطار قانوني ناظم لهاي العملية، ما في غياب للوائح والأنظمة التفصيلية الخاصة لإصدار شهادة المنشأ، بيتم الاعتماد في العديد من الحالات على إجراءات إدارية مكتوبة وغير منشورة كمان. هذا يعني بضعف الإجراءات وبيزيد من احتماليات اختلاف الممارسات بين الجهات العديدة اللي هي مسؤولة عن إصدار هاي الشهادة. وإحنا لما بنحكي على يعني جهات عديدة أيضا في بعض نقاط الضعف في تعدد الجهات، فعملية إصدار الشهادة بتمر بعدة جهات، تبدأ من وزارة الزراعة وتمر بالغرف التجارية والصناعية والزراعية وتنتهي بوزارة الاقتصاد الوطني اللي من عندها بناخذ الاعتماد لإصدار شهادة المنشأ. فتعدد هاي الجهات بيعني تعدد نقاط القرار، بيعني تعدد الفحص والتدقيق والمصادقة، وبالتالي بيزيد من مخاطر إنه يكون في حالات عدم توحيد لهاي الإجراءات، خاصة بإنه للأسف إنه هاي الإجراءات هي غير مؤتمتة، يعني ما في منصة إلكترونية موحدة لإصدار هاي الشهادة. تعدد الجهات أيضا يعني بيزيد أعباء على المصدر الفلسطيني في في في زيادة يعني الإجراءات البيروقراطية اللي بده يمر فيها، زيادة مراحل الانتظار ومحطات الانتظار من جهة إلى أخرى.
0: كل كمان
1: بس يعني بس في كمان نقطة مهمة أشارت إليها الدراسة، إنه عند طلب إصدار شهادة المنشأ أول إجراء بيتم من خلال وزارة الزراعة هو الكشف الميداني، والمقصود بالكشف الميداني إنه بتطلع الفرق من مديرية الزراعة بتروح تعاين المكان اللي فيه تم زراعة المنتج، سواء يعني كان على فرضا بنحكي على بطيخ طالما بنحكي على هوا جنين إحنا إنه وبدنا نصدر البطيخ لبرا، فبتروح وزارة الزراعة والفرق بتعين الأرض بتشوف قديش يعني قديش كمية المنتج اللي طرحتها هاي الأرض وقديش الكمية اللي بدنا نصدرها برا، يعني قديش بدنا نكتفي في السوق المحلي وقديش بدنا نصدر برا لحتى نتأكد إنه نفس الكمية اللي بدها تتصدر برا هي نفسها فعلا هي منتج فلسطيني وما دخل عليها من أماكن أخرى أو من منتجات أخرى. هذا العملية الكشف الميداني هاي أشارت الدراسة إنه قد أحيانا لا تحدث بسبب صعوبات التنقل، بسبب قلة عدد الموظفين، بسبب تقليص الدوام، كمان بسبب الأزمة المالية. فعدم حدوث الكشف الميداني هو يعني أول خلل في إجراءات إصدار المنشأ، لأنه على أساس وعلى أساس تقارير الكشف الميداني بتم وصدق وصدق هذا الكشف وصدق الإجراءات اللي تمت بعدها كل عملية إصدار الشهادة بتتم. فمن هذا المنطلق أشارت الدراسة إلى ضرورة أنه يكون في هناك لجان لعملية الكشف الميداني وعدم الاكتفاء بموظف واحد، لأنه دائما كل ما زاد عدد المراقبين والفاحصين بتنحسن العملية أكثر من موظف واحد، ويعني على قاعدة جل من لا يسهو، لأنه ممكن الشخص الواحد يغلط، لما بيكون مع حدا تاني ممكن إنه يدارك هذا الخطأ اللي تم.
0: كل
1: في موضوع المرحلة الأخرى اللي هي الوصول إلى الغرف التجارية والصناعية اللي هي بتكون رقم 2 في الإجراءات، للأسف أيضا إنه ما في إجراءات موحدة ما بين كل الغرف التجارية، يعني غرفة تجارة جنين ممكن تتعامل مع الموضوع غير عن غرفة تجارة نابلس، غير عن رام الله وهكذا. علشان هيك الدراسة أشارت إلى ضرورة توحيد الإجراءات داخل الغرف التجارية، وضرورة أن يكون في هناك دليل إجراءات موحد اللي يزيد من سلامة الإجراءات وحصنها أكثر، بالإضافة إلى يعني أشارت الدراسة إلى أهمية التوثيق وتعزيز الرقابة أكثر من خلال أتمتت كل العملية من خلال توصيتها بضرورة إنشاء منصة إلكترونية موحدة لعملية إصدار شهادة المنشأ.
0: كل الاحترام، يعني ربما جهود كبيرة جدا في مناقشة هذا الموضوع الهام. أخت انتصار، يعني لو تحدثنا عن أبرز النقاط التي قد تفتح المجال لمخاطر الفساد، أين تكمن هذه النقاط حقيقة إذا كان في هناك مجال لمخاطر الفساد فعلا؟
1: يعني هي الدراسة المضبوط أشارت إلى عدة مجالات اللي بتحتاج لتحسين لدرء أي مخاطر فساد، ومنها إنه يعني إحدى مخاطر الفساد قد تتمثل في احتمال ضعف الإجراء المتعلق في الكشف الميداني اللي أشرنا له. أيضا يعني أشارت إلى عدم اقتصار إصدار شهادة المنشأ على شخص واحد في أي جهة من هاي الجهات، وأيضا أشارت إلى إنه عملية إصدار الشهادة قد تتطلب، لأنها بتتطلب التعامل مع أكثر من جهة، قد تبرز أهمية تحديد مسؤولية كل جهة بشكل واضح بحيث ما يصير في تداخل أو حتى تأخير أو تكرار في الإجراءات. أيضا في يعني مسألة مهمة كمان أشارت لها الدراسة إنه أهمية التحقق من المعلومات اللي بتتقدم لإثبات المنشأ لازم تكون واضحة من حيث شو هي المعايير، شو هي الوثائق اللي بيعتمد عليها الموظف في عملية التحقق، فوجود معايير مكتوبة وموحدة بيجعل القرار أكثر يعني أكثر قربا من الصوابية ومن الصح. مسألة التوفيق كمان يعني مسألة كثير مهمة في موضوع المراجعة والتدقيق والرقابة أيضا حتى بعد إصدار هاي الشهادة.
0: نعم، كل الاحترام. يعني سؤال أخير، ما هي الإجراءات الواجب بدء العمل عليها كأولوية لضمان نزاهة وشفافية عملية إصدار الشهادة؟
1: نعم، يعني بدنا نرجع نعكس كل التحديات والمخاطر لا يعني توصيات بإجراءات ذات أولوية لضمان نزاهة وشفافية عملية إصدار الشهادة. ومن أول الإجراءات إنه ضرورة إصدار نظام أو لائحة خاصة بشهادات المنشأ اللي بتحدد بوضوح الإجراءات والجهات المختصة والوثائق والاختصاصات والمسؤوليات. أيضا يعني بالضرورة أنه يصير في توحيد للنماذج والإجراءات وأدلة العمل بين جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يتم الاعتماد على دليل إجراءات موحد تحديدا لدى الغرف التجارية الصناعية. أيضا من الإجراءات المهمة جدا إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة لإصدار شهادات المنشأ اللي بتضمن توثيق المعاملات والموافقات والمعاينات وإتاحة مسار تدقيق إلكتروني. وهي المنصة كمان بتسهل عملية أو بتخفف من البيروقراطية في إصدار الشهادة، وبتخفف على المصدر وعلى المواطن اللي بيطلب شهادة المنشأ. أيضا ضرورة أنها تقوم الغرف التجارية والصناعية بالأرشفة الإلكترونية الموحدة وحفظ الوثائق وفق مدد وإجراءات معتمدة. ومن النقاط المهمة اللي يعني في حال عدم وجودها قد تكون الخطورة أو مخاطر الفساد عالية، إن ضرورة الفصل ما بين مهام الفحص والتوصية والمصادقة وإخضاع القرارات الجوهرية لأكثر من مستوى إداري، مش نفس الشخص اللي بيفحص وبيعمل التوصية وبيصادق، لازم تكون عدة مستويات إدارية حتى نضمن الرقابة أكثر. وأيضا من يعني التوصيات لهاي الدراسة إنه تعزيز التدقيق اللاحق والمراجعات العشوائية للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والإجراءات، وتدريب الموظفين بصورة مستمرة على أدوات درء مخاطر الفساد وسبل الوقاية منه. هذا يعني نعم. يمكن أطلت، بس يعني هذا جزء من التوصيات أو أهم التوصيات اللي خرجت فيها هاي الدراسة.
0: إن شاء الله أنا بيتم أخذ يعني بعين الاعتبار هذه النتائج والتوصيات ويتم العمل بها. أخت انتصار، ونرى ذلك على أرض الواقع. السيدة انتصار حمدان، مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف أمان، يعطيكم ألف عافية وجهودكم دائما مباركة، ونشعر دائما بالأمان بوجودكم إلى جانبنا. يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي.
0: شكرا كثير. يعني تحدث عن ائتلاف أمان ودائما يبحثون عن الفساد في المجتمع. معقول في عندنا ناس فاسدين يا نزار؟ ذكر مرة حطوا إعلان: من رأى منكم فاسدا فليبلغ عنه. ممكن كل واحد فينا بنظر إلى شكل الفساد بشكل يعني من وجهة نظره، شو المقصود بالفساد. في ناس بتوقعوا أن أي شيء بسيط ممكن يكون فساد، في ناس بتوقعوا أن الفساد بالملايين وليس بالشواكل. حتى الإنسان اللي ما بيحكي الصحيح بيكون فاسد، بيكون نزار. فهمي صالح، يسعد مساك ومسا كل متابعينا، وإن شاء الله ما بضل عندنا فاسدين. تخيل لو يطلعوا قرار كل الفاسدين يرحلوا على البلاد، قديش بس عدد سكان البلد يا نزار؟ معقول؟ نزار بيقول أكثر من نصف الشعب برحل. وزير الدفاع الأمريكي يلوح بضرب إيران، يقول: إذا احتجنا إلى شن ضربات عسكرية فسنفعل، وإذا بالغت طهران في استخدام أوراقها وعبثت مع الجيش الأمريكي فسنقوم بما يتعين علينا القيام به.
2: الرئيس إبلاغها بيسن.
0: مصدر في مجلس السلام يقول يجب وقف جميع الأنشطة المسلحة في غزة بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية. الطائرات الورقية التي عادت لتشكل ربما أزمة في كل العالم، كل بطالب بوقف إطلاق الطائرات الورقية. بقول لك تركيا تدخل نادي الكبار وتكسر شبيحة الشبح أو الشبحية F-35 الإسرائيلية وتصبح واحدة من 7 دول في العالم تمتلك أنظمة رادارية متطورة قادرة على كشف مقاتلات F-35 من مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات عبر رادارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد موقع المقاتلة خلال ثواني قبل أن تتولى منظومة الدفاع الجوي مهمة اعتراضها واستهدافها. ووفقا للصحف فإن المسافة بين تركيا وإسرائيل لا تسمح للمقاتلات الإسرائيلية بالوصول للأراضي التركية والعودة دون التزود بالوقود، مما يجعل رصدها المبكر واعتراضها أكثر ترجيحا. شبحية 35 قد تنتهي لحظة اقترابها من الأجواء التركية كما يقول التقرير. لن ننسحب من جبل الشيخ والمنطقة، كاتس للرئيس السوري. عندما تستيقظ صباحا في قصر دمشق وتنظر إلى جبل الشيخ وترى الجيش الإسرائيلي، فاعلم أننا هنا لحماية دولتنا وحدودنا، ولقد أفشلنا محاولة تركية للتموضع في سوريا كما يقول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صور من المسجد الأقصى المبارك لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ترامب يقول إيران تقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج ويجب وقف ذلك فورا. أعداد كبيرة من المواطنين قدموا من مختلف القرى والمدن الفلسطينية إلى مسجد الحنبلي في البلدة القديمة بمدينة نابلس لمشاهدة شعارات منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن محبتهم وتوقيرهم له. مسجد الحنبلي في البلدة القديمة بمدينة نابلس. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. شكرا للدكتور رائد زاهدة. شكرا للدكتور معن محافظة. شكرا لنادر الزغل أبو ضياء بقول في يوجد فساد أخلاقي. أبو لؤي الغالي يسعد مساك أخوي أبو لؤي ويديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة بمشيئة المولى، دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من كان معنا. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.
5: من حقك تحكي.
6: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
5: من حقك تشكي.
7: بس جاسوس بالشهر، طب العالم مشاكل شوكل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا.
5: أنت مواطن في هالبلد،
7: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
5: لكن وين المسؤول؟
7: يا
6: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل في بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
5: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس يعني بتشغلها أبو قطاي، كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بيشغل له إلا بس على راديو موال.
5: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، فوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

0: تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: راديو موال

0: زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كانت الخيمة دائما في وضع أفقي متوازن مع الأرض، كانت موضوعة على سطح الأرض وأعمدتها مثبتة بالقواعد، ولكن عندما جاء المسيح ليدفع ثمن خطايانا جعلها عمودية، إذ أصبح الصليب مذبح النحاس حيث ذبح حمل الله من أجل خطية العالم. ابقى معي صديقي لنحكي أكثر عن هذا الموضوع.
3: يومكم سعيد مستمعي الأحباء. ها قد سمح الله لنا بلقاء جديد لننهل من كلمته الحية ولنعرف الحق في عالم ضاع منه الحق، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا وسهلا بكم.

0: يوما ما في حلمي رأيت جماعة من رجال ونساء يتجهون نحو باب عظيم مصنوع من لؤلؤة واحدة، ينبعث منه نور عجيب ويطل على شارع معبد بالذهب. يقف أمامه ملاك بثياب لامعة، الذي لما رأى الجمع يقترب احتجب نظره بالحزن، لأن ثياب أولئك الناس المسافرين كان يجب أن تكون بيضاء كالثلج، إلا أن هذا البياض قد اختفى تحت لطخ الوحل والأوساخ التي علقت بملابسهم. ومع ذلك فقد كانوا يسيرون مطمئنين كأناس متأكدين من الوصول إلى هدفهم. وصل الأول إلى الباب وهو رجل متعجرف يحمل 4 أكياس مملوءة ذهبا، فوضعها عند أقدام الملاك وشرع يقطع عتبة الباب دخولا إلى المدينة. فأوقفه الملاك: ما هذا المال؟ فقال الرجل: 4 ملايين من الجنيهات الذهب الخالص، وهذا يكفي لدفع ثمن دخولي إلى المدينة. ولكن الملاك أجابه: هذا لا يكفي، لماذا رداؤك متسخ لهذه الدرجة؟ أجاب رجل الملايين: أنت تعرف أن جمع المال غالبا ما يكون من الأوحال، ولهذا لم أسر دائما في الأماكن النظيفة. قطع هذا الحديث رجل محني ذو شعر رمادي تشير هيئته أنه شاخ قبل الوقت. كشف للملاك عن مطرقة ثقيلة وقال: هذا ما أعطيك ثمن دخولي، عملي المضني. فنظر إليه الملاك بحنو وقال: هذا لا يكفي، ولماذا ثوبك مملوء بالأوساخ؟ فقال: هل تظن أنه كان لي من الوقت ما يجعلني أهتم بنظافة ثيابي؟ وخرجت امرأة من الجماعة وقدمت للملاك 100 مكاتيب وقالت: هذه تشكرات الناس لي من أجل خدماتي لهم وأعمال النبيلة، وهكذا فالسماء لي. وقال الملاك: هذا لا يكفي، أنت تقدرين أن تشرحي لي لماذا ثوبك متسخ؟ فقالت: أليس من الأفضل أن يفعل الإنسان الخير للآخرين بدلا من أن يهتم بنفسه؟ وتواصل الناس بالقدوم إلى باب المدينة، وصل رجل يحمل كتابه المقدس: هذا هو الكتاب الذي كرست حياتي لدراسته، اسألني في أي جزء فيه مهما كان صعبا وأنا أجيبك. ولكن وساخة ثوبه كانت واضحة. بعد هذا جاءت امرأة على ثوبها رائحة البخور وقالت: رائحة ثوبي هي علامة مواظبتي على الكنيسة التي كنت أذهب إليها كل يوم تقريبا. وعندما أشار الملاك إلى ثوبها المتسخ ردت: لا تؤاخذني، فقد أعطيت ثوبي لغسالة الكنيسة في كل أسبوع مرة، وكانت ترده لي كما هو مؤكدة بأنه نظيف، ولكن الأوساخ في الحقيقة لم تظهر إلا في ضياء هذا المكان. اقترب آخر كان يبكي علامة على توبته، وكشف للملاك عن قضيب حديد كان يعذب فيه نفسه. عندئذ اقترب رجل ذو وجه لامع يرتدي رداء أبيض من الثلج، فابتسم له الملاك وتركه يدخل من الباب دون اعتراض. فصرخ الواقفون معترضين، فأجاب الملاك: ألم تلاحظوا بياض ثيابه؟ لقد غسلها بدم ابن الله المذبوح على الصليب، وهذا يكفي للدخول. وعندها اكتشف الجميع أنهم خدعوا أنفسهم بوسائل أخرى، واكتشفوا أيضا أنه قد فات الأوان لتصليح الأمور. وهكذا اختفت الجماعة في الظلمات وصيحات اليأس تعلو. مستمعي العزيز، هل غسلت ثيابك بدم المسيح وتأكدت من غفران خطاياك؟ أم أنت متكل على أعمال برك الذاتي؟ ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذا المقطع الجديد من سفر الخروج.
1: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. رأينا في الإصحاح 35 من الخروج تشديد الرب مرة أخرى على السبت وعلى كونه علامة بينه وبين الشعب القديم، ثم رأينا تكريس الشعب بتقديم التبرع الاختياري لبناء خيمة الاجتماع. لم يعطوا نقدا بل أشياء عينية كالذهب والفضة والخشب. لم تكن حاجة للحث واستنهاض همم الشعب، ولا تكلف موسى التأثير على الضمائر وإقناع القلوب، لأنهم جميعهم سمحتهم قلوبهم، وهذا هو الطريق الصحيح، لأن مجاري السماحة فاضت من الداخل حتى أن جميعهم شعروا بهذا الواجب الجميل وذلك الامتياز الحلو أن يقدموا للرب، لا عن شح ولا مغلول أيديهم أو ضيق قلوبهم، بل بكل سخاء حتى أن المواد كانت كفايتهم وأكثر. في الإصحاح 36 كانت عودة إلى خيمة الاجتماع، ولكن ليس في ناحية التخطيط بل التنفيذ والبناء. والالتزام بالمخطط الذي رسمه الله مهم جدا، لأن الخيمة تصور لنا شخص المسيح. وهنا أكرر ما قلته في الحلقة السابقة أنه يوجد لدينا بعض الرسومات لخيمة الاجتماع والأثاث الذي بداخلها، ونحن نرسلها لمن يطلبها منا. كل أفراد الطاقم كانوا يشتغلون في بناء الهيكل بكل حكمة فهم أعطاهم إياها الله. الشخص المسؤول هو بصلئيل. لم يكن هؤلاء الرجال يشتغلون وظيفة، لم يكن عندهم دوام رسمي أو ساعات محددة للعمل، لم يكونوا يقومون بواجبهم، لكنهم كانوا يعملون لأنهم يريدون ذلك. كانوا يخدمون الرب وكانت قلوبهم منشغلة فيما يفعلون. هكذا يجب أن نعمل أنا وأنت مستمعي عمل الرب. رأينا أغطية الخيمة وقد كانت تغطي الأثاث أثناء الجولان في البرية. قلنا أن البوص المبروم أو الكتان يحكي عن بر المسيح وشخصه وعمله، يحكي عن البر الذي وفره لنا لنكتسي به أمام الله. المهم أن المسيح يسدد كل احتياج لدينا، وهو قادر أن يخلصنا إلى التمام ويحافظ علينا. بدأنا نتأمل في الإصحاح 37، وهو عبارة عن مراجعة لأقسام الخيمة ومحتوياتها. لن نخوض في تفاصيل هذا الإصحاح، إنما سنستعرض بشكل سريع أهم محتوياته. قطعتا الأثاث الموجودتان في الساحة الخارجية هما مذبح النحاس والمرحضة، وعندما تدخل إلى القدس تجد مذبح البخور، المنارة ومائدة خبز الوجوه، وفي قدس الأقداس ترى تابوت العهد وفوقه يوجد كرسي الرحمة. قبل أن نترك الإصحاح 37 لا بد من كلمة أخيرة. عندما جاء المسيح إلى الأرض لم يتمم صورة الخيمة فحسب، بل عمل شيئا عجيبا. كانت الخيمة دائما في وضع أفقي متوازن مع الأرض، كانت موضوعة على سطح الأرض وأعمدتها مثبتة بالقواعد. ولكن عندما جاء المسيح ليدفع ثمن خطايانا جعلها عمودية، إذ أصبح الصليب مذبح النحاس حيث ذبح حمل الله من أجل خطية العالم. مات هناك ليخلصنا، ولكنه عاد إلى السماء وهو حي اليوم ليبقينا مخلصين. نحن لا نذهب أفقيا إلى الله كما لو كنا نريد أن ندخل إلى مبنى، ولكننا ننظر إلى السماء ونذهب إليه من خلال المسيح، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. أين أنت اليوم يا صديقي بالنسبة إلى خيمة الاجتماع؟ هل تحتاج أن تقف بجانب مذبح النحاس لتخلص؟ هناك الكثيرون ممن يحتاجون أن يذهبوا إلى هناك،
2: هل أنت مؤمن مخلص؟ تحتاج أن تذهب إلى المرحضة لتغتسل وتعترف بخطاياك؟
1: هل أنت تسير في الظلمة؟ ادخل إلى القدس حيث المنارة التي تعطيك النور الحقيقي. هل تشعر بجوع حقيقي في قلبك؟ تغذى على المسيح خبز الحياة وستشبع وتنمو. قد تكون حياة الصلاة لديك شحيحة وتحتاج أن تقف أمام مذبح البخور. قد تكون في مأزق وتحتاج إلى نعمة ورحمة. تذكر أنه يوجد كرسي الرحمة لك. اذهب إلى هناك واقبل العون الذي ينتظرك، فالله يريد أن يباركك ويقودك.
2: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 38 من الخروج. ما زلنا نواصل تأملاتنا في خيمة الاجتماع. رأينا في الأصحاح 25 مخطط الخيمة المفصل كما أعطاه الله لموسى، والآن فإن بصلئيل وأعوانه يشيدون البناء. إلى هنا كانت الخيمة قد بنيت ولكنها لم تنظم بعد. يركز هذا الأصحاح على الساحة الخارجية. كما سنرى في سفر العدد، كان أبناء الشعب يرتحلون حالما يرون عمود السحاب يتحرك. كان التابوت على أكتاف الكهنة هو الذي يقود المسيرة، وعندما تتوقف السحابة كان الشعب ينصبون المحلة. كانوا يضعون التابوت على الأرض في الصحراء وينصبون الخيمة حواليه،
1: ثم يضعون الألواح في مكانها ويربطونها معا لتمسك بالخيمة. بعد ذلك يضعون الأغطية الأربعة، الكتان، شعر المعزة، جلود الكباش المحمرة وجلود التخس. حتى ترى جمال الخيمة عليك أن تدخل إلى الداخل. كل شيء فيها كان يحكي عن العبادة والتسبيح والحمد لله والبركة لكل فرد. كانت مساحة الدار 100 ذراع في 50 ذراعا، أي حوالي 45 مترا في 23، وتحتوي على مذبح النحاس والمرحضة النحاسية. هنا كانت مسألة الخطية تحل. كان الخاطئ يأتي ويقف عند البوابة، ثم يقوده الكاهن إلى الدار ويضع هذا الخاطئ يمينه على رأس الحيوان الذي أحضره، سواء كان خروفا أو معزة أو ثورا. بعد ذلك يذبح الكاهن الحيوان ويقدمه على المذبح. كان هذا أبعد مكان يستطيع الإنسان أن يصله. بعد ذلك كان الكاهن هو الذي يقوم بكل شيء. يقف عند المرحضة ويغتسل حتى يتأهل للدخول إلى القدس. وفي القدس يوجد مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح البخور، وكلها تحكي عن العبادة. ثم يأتي الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس، ولا يجرؤ الكاهن أن يتجاوز الحجاب. لم يكن مسموحا إلا لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس ومرة واحدة في السنة فقط نيابة عن الأمة.
2: لابد لنا الآن من قراءة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأي لنا من الأصحاح 38 هذه الآيات المتفرقة ابتداء من الأولى.
0: وصنع مذبح المحرقة من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا وارتفاعه 3 أذرع. وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مراء المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. وصنع الدار إلى جهة الجنوب نحو التيمن. أستار الدار من بوص مبروم 100 ذراع، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزاز الأعمدة وقضبانها من فضة. وإلى جهة الشمال 100 ذراع، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزاز الأعمدة وقضبانها من فضة. وسجف باب الدار صنعة الطراز من أسمن جني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، وطوله 20 ذراعا وارتفاعه بالعرض 5 أذرع بسوية أستار الدار. وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس، للرأس نصف نصف الشاقل بشاقل المقدس لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا ل600,003,550، وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب، 100 قاعدة ل100 وزنة، وزنة للقاعدة.
1: على مذبح النحاس كانت الذبيحة تقدم والخطية تدان. قلنا أنه كان ذلك المكان الذي تأتي إليه الأمة والأفراد لمعالجة الخطية. لم يكن ممكنا بناء أي مذبح آخر أو التوجه إلى أي مذبح آخر، وإلا اعتبر ذلك تجديفا. لم تكن العبادة ممكنة إلا بعد المرور من خلال مذبح النحاس. القرون التي على المذبح تتحدث عن القوة، عن قدرة المسيح للخلاص. هناك عدة تفاصيل تتعلق بهذا المذبح وعدة أدوات صغيرة مهمة لتقديم الذبيحة. المهم أن نتذكر أن هذا هو المكان الوحيد الذي يعالج مسألة الخطية. وصنع المرحض من نحاس وقاعدتها من نحاس، من مراء المتجندات اللواتي تجندن عند باب خيمة الاجتماع. المراء هنا أو المرايا كانت مصنوعة من النحاس المصقول، والنساء لم يتغيرن أبدا، ففي ذلك الوقت أيضا كن يحملن المرايا في حوزتهن. كانت المرحضة مصنوعة من المرايا، والمرآة تمثل كلمة الله. الكتاب المقدس هو الذي يري المؤمن حاجته للغسل. ما عليك إلا أن تدخل إلى الحمام لتفهم ذلك. ففوق المرحضة أو المغسلة يوجد مرآة، أليس كذلك؟ لا يمكن للمرآة أن تزيل الأوساخ، لكنها تبينها لك. يمكنك أن تفرك نفسك فيها طوال اليوم ولن تنفعك. هناك نبع دماء غزير جرى من أوردة المسيح، يستطيع الخطاة أن يأتوا إليه ليتطهروا. وصنع الدار. أستار الدار من بوص مبروم، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. البوص أو الكتان يصور لنا بشرية المسيح وأنه مات كابن الإنسان عنا. بدون موت المسيح وسفك الدم لم يكن الخلاص ممكنا. حياة المسيح لا تخلصنا بل تديننا لأنها كانت طاهرة. موته هو الذي يخلصنا. وعندما تنظر إلى خيمة الاجتماع تعرف أهمية موت المسيح. نعم، تعاليم المسيح لا يمكنها أن تخلصك بل موته فقط. من أجل هذا يوجد مذبح النحاس. كان جدار الكتان يفصل الإنسان عن الله، وكانت قواعد هذا الجدار من نحاس دلالة على الدينونة. لابد من حل مسألة الخطية يا صديقي. يجب على الإنسان أن يعترف أنه خاطئ. قبل أن نأتي إلى محضر الله علينا أن نحل مسألة الخطية. رزز الأعمدة أو مثبتاتها وقضبانها كانت من فضة، والفضة هي معدن الفداء. الجدار الخارجي كان يبقي الإنسان خارجا، لكن الله وفر بابا للدخول، وفر طريقة لإدانة الخطية وتقديم الفداء للإنسان ليلبس بر المسيح. يا لها من صورة رائعة. يمكنك أن تنظر إلى خيمة الاجتماع وترى الإنجيل متجسدا بكل معانيه. كان هناك مدخل للدار أو الساحة الخارجية، وسجف باب الدار صنعة الطراز من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم. كل المواد والألوان تحكي عن شخص المسيح. سبق وتحدثنا عن ذلك، ولا ضرر من الإعادة. الأزرق يحكي عن ألوهية المسيح وأنه من السماء، والقرمز يحكي عن بشرية المسيح والدم المسفوك، أما الأرجوان فهو يتحدث عن المسيح الملك. لم يكن هناك أي طريقة للدخول إلا عبر البوابة التي كانت تتسع للخاطئ. قال يسوع: أنا هو الباب، إن دخل أحد بي يخلص. ثم قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. البوابة هي الطريق المؤدي إلى الخلاص. الباب الثاني هو المؤدي إلى القدس، وهو يشير إلى الحق. قال يسوع أنه إذا أردنا أن نعبد الله فعلينا أن نعبده بالروح والحق. علينا أن نعترف بأنه الله، وأنه مات من أجل خطايا البشرية جمعاء، وأنه الطريق الوحيد المؤدي للسماء. أما الباب الأخير فهو الحجاب المؤدي إلى قدس الأقداس، وهذا الحجاب يحكي عن حياة المسيح التي بذلها على الصليب. عندما مات انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل، معلنا أن الطريق إلى الله قد فتح، وهذا هو الحياة. نعم، من خلال الأبواب الثلاثة نرى أن المسيح هو الطريق والحق والحياة، ولا أحد يأتي إلى الآب إلا به. من الجدير بالذكر أن الخلاص يتم فرديا، كل واحد يجب أن يحصل على الخلاص. صحيح أن الشعب القديم كان مختارا كأمة، ولكن كل فرد كان عليه أن يقبل الخلاص. وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس، للرأس نصف الشاقل بشاقل المقدس، لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا. أحضر أبناء الشعب الفضة لأنها تشير إلى الفداء. كل واحد كان يحضر الفضة ليفتدى، ونحن افتدينا بدم المسيح الثمين الذي هو أثمن من الفضة والذهب. طبعا لم يخلص كل أبناء الشعب، بل بقية منهم، كما هو الحال في الكنيسة، حيث أن كل الأعضاء ليسوا مخلصين بل مجموعة منهم. التردد إلى الكنيسة لا يعني أنك مخلص يا صديقي، بل إيمانك بالمسيح هو الدليل الوحيد. وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب. كانت الخيمة ترتكز على الفضة، على الفداء. كل شخص اليوم عليه أن يقبل الفداء الذي في المسيح. عليك أن تدفع ثمن الفداء. وما هو؟ ليس فضة أو ذهب. الشرط الوحيد هو أن تكون عطشانا. هل تحب أن تشرب من ماء الحياة؟ إنه مجاني. الخلاص مجاني أخي الكريم، ولكنه ليس رخيصا، فقد كلف الله كل شيء. بذل ابنه الوحيد ليموت على الصليب دافعا ثمن فدائنا. في البرية كان الخلاص مفروضا على أبناء الشعب، ولكن عندما دخلوا الأرض كان عليهم أن يدفعوا ثمن الفداء إذا ما أرادوا أن يحصوا مع المفديين. شكرا لله أنه دفع ثمن خلاصنا نيابة عنا. هل تريد أن تخلص مستمعي؟ هل تعترف أنك محتاج وخاطئ؟ إذن تعال، لقد دفع الثمن وسفك المسيح دمه لأجلك، وهو يمكنك من القدوم إلى الله. أرجو أن تستمع إلى كلمات الترنيمة القادمة التي تدعوك إلى قبول المسيح. نظرت من السماء إلى ليل الشعوب، إلى يأس النفوس، إلى شر القلوب. رأيتك في ضلال غريقا في الذنوب، تهيم بلا دليل بمفترق الدروب. فقال العدل تمضي إلى موت العقاب، وقال الحب أوفي أنا عنك الحساب. تعال إلي يا من تعبت من الهروب، وتب واقبل فداء لغفران الذنوب. تعال لتستفيق من الفخ الرهيب، تعال لتسترد سنة مجد سليم.

إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

ذوقي وصل لبعد حدوده. ما عرفتك زين حبك وين حسسني ولو مرة بوجوده.